0: Missing the sign, Tony Braxton, Unbreak My Heart, what be easy breakfast, the Kifnas Lualdin.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: الحين اللي فيه نبروف انت قدك ان اعرف عن بطاطورك ونبدي لك الجنة تاتيك فوق النوتة طيب وباللي نزل لك اتليست ديسكا واحدة اللي نفلها تشعلك نقرد الوضو هتجالك تكن تفتيتو هتبدي لك الجنة تبد بسيما نبروف اللي نقصن هوس اللي دين اللي ازلت لك دلوضو هتعمل بروبيو دان بريبارا هتتشعلها نقرا سوبست الطرفة للشلوبينياتي اي واحدة من دوك الديسك اللي عنده بدو ايكونيك وجاية من ايرا وكل اللي هي واحدة من الليزبة هي رفيت تدخل موزيكا وكل سنين تمرين بروبلي هتجدد لك نعرة هالميموري مش هزين دين اها اوني تيك اون مين